0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslimi ala nabihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهد اليمها مليسري بدك بغندا yang dipertuan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهد اليمها مليسري بدك بغندا Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang kita bawakan untuk anda menerusi National FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

الصلاة القائمة، آد سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يمن شريعتك سر أزان صلاتي أكن لديريكا كرنك الله كبر جنجا كمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.